تريا يميد ريفي ووال والله يهني كل هيا نداو يا ندور يني مدى سيزرين.

نتمنى تحس زهرة ديك الحاج تيرانا بيسلا هاد الحاج تيرانا ديبا بنفس الشعور تعاونتي ماشي الجمال حور ميرسي مالا لي تعاونت دي فوتر هاد فوغيتخ الوضعية لي الوالدين نتلقن زريني ماتان بيتان ورتاحة بيتخ الوضعية لي غير ممكسين غون هموم دراسي تونيست تجنو تمام ورياد السينة السيار اينا دي جرانا لنا ورياد السينة مسترارا غير

ربي يا تربة يا ولد مال يا ربي يا تربة يا ولد مال يا ربي يا تربة يا ولد مال يا ربي يا تربة يا ولد مال يا ربي يا تربة يا ولد مال.

0: ني حنان تمزين دوس انت لي يا طلمان ضايع في التاكسي تيليت
1: هيا هيا
2: ميلي زمرنا محلو
3: زمر جرب
2: حتى إلا نرجو
0: يا ويسادين الخير اللي انت تنيليني زمرني لي حنان تمزين دوس انت لي يا ويسادين الخير اللي انت تنيليني زمرني لي حنان تمزين دوس انت لي

0: فاطمة يا عيون نتايني تايلانا، فلان وكوي فلان وكوي نحضات بابا سوامان. صلغي يا نزيز نتي زوادي شروانا، ربي فشات غيات تي تداري تيلي وتي طعمي السنة هسي خلاو تشمي انا اللي جا
1: خيو بكر.

0: الهجرة نبدا لانت الحوايج دا نسول ندايس فراح مثلا نجمو عندها اختيار من بليش تنغري وين حتى غنا حيدوس وتفراح نداس نتعاون وضا موي نحلى الفرح نحلى الفرح بزاف. ولكن مع ذلك غورية الحس هي نير نقطة حلال تنازل بالأخص يلي غوري بحلو أروع إنسان يسول دا تتشتير إحلا دي تعاون دي تنصاح أم ناس تخدي السولة دي السلام يموت يترح ربي مديو جلا تتفضل في كل شيء مثل أشكو دي تفهم يوعى دي تعاون دي كالقيمة تبطوط
1: Yeah, we're
2: dead.